متابعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة. أنا معكم داريا فارمان، ونقدم لكم الليلة أنا والزميلة نهى سلوم موضوعا عن تربية القطط. نحن نربيها أم هي تربيها؟

0: داريا، بدي أسألك كيف علاقتك بالحيوانات الأليفة؟
1: والله يا نهى، الحيوانات الأليفة قد ما كانت أحسن من كثير بشر. أنا بحبها كثير عن جد، من صغري من طفولتي كنت أتمنى أني أقدر ربي شيء شو ما كان. أنا متعلقة بالكلاب كثير وبالخيول كثير، بس بسوريا كان هذا الشيء موضوع تربية الكلاب شوي صعب، وبابا ما كان كثير متقبل. قطط أكيد كان في بالجنينة وضلني ألعب معهم على طول. حيوانات الأليفة عن جد تربي فيك الحنية والمسؤولية وكل هاي الأمور، وبعتقد كتير لازم هذا الشيء يكون متداول بين العيال عندهم أطفال خصوصا.
0: رح نوقف عند هالجملة يا داريا، وهالجملة اللي قلتيها هي مفتاح حلقتنا لليوم. وحلقتنا اليوم مخصصة للناس يلي بيحبوا القطط ويلي عندهم قطط. بدنا نعرف مين يلي بيربي التاني، لأنه فعلا علاقتنا بالقطط هي علاقة غريبة عجيبة. شوفي، أصحاب القطة هن اللي بيدفعوا حق أكلها، بيشتروا لها ألعاب، بينظفوا من وراها، بياخدوها على الدكتور، وبيرتبوا أحيانا حياتهم وسفرهم ويعني برنامجهم اليومي على أساس وجود هالحيوان الأليف اللطيف عندهم ببيوتهم. ومع هيك هن بيكون عندهم توقعات كتير عالية، يعني قياسا للطريقة اللي هن بيتعاملوا فيها مع هذا الحيوان. بيكون هيك ناطرين انه القطة تقضي وقت طويل معهم، مثلا تقعد جنبهم، لكن بلحظة بينتبهوا انه هالحيوان اللطيف هذا اخذ قراره واكتفى من اصحابه، ترك المكان ويعني وهيك تمرد بكل بساطة. فينا نقول انه خلص هيك هلأ القطة جاع عبالها.
1: والحقيقة بتعرفي إنه يمكن هي هي النقطة الفارقة بعلاقتنا مع القطط. نحن بنقول إنه نحن بنربي القطة، لكن في الواقع نحن اللي بنتعلم كمان كيف نتعايش ونعيش مع القطط. نتعلم إنه أي صوت هي بتصدره بيعني إنها جوعانة أو خايفة، أو حركة معينة ممكن تعملها بتعطيكي ترجمة بإنه هي ما بدها إياكي تقربي منها، أو ممكن مثلاً تتركيها بحالها، أو بالعكس بتلاقيها بتقرب عليكي لحتى تلحمسي لها وتحني عليها، فبتطلب منك الحنية وأن تلعبي معها. هيك ومن دون ما أنه ننتبه تدخل القطة لهذا البيت ومعها هي قواعدها الخاصة اللي بتفرضها، ونحن بنبلش نتعود عليها وحتى كتير أوقات نتفاوض معها.
0: عن هذا الحيوان يلي غير وكسر قواعد العلاقة، عن القطة وكيف نتعامل معه، وعن جد مين اللي بيربي التاني. هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. خلونا مع بعضنا نسمع هالتجارب ونتعرف أكثر على علاقتنا مع حيواناتنا الأليفة.
2: اخترت قطة لأنه الكلب أكثر مسؤولية وبده وقت وتفرغ أكبر، وحتى ماديا أغلى. كان لأنه سابقا عندي تجربة مع كلب بسوريا، و يعني اضطريت أنه أتخلى عنه لأنه المكان كان البيت ضيق وهيك، وكنت بحلم دايما أنه يكون عندي قطة. فجبت قطة، وبما أنه كان عندي ولدين يعني بعمر 9 و11 تقريبا، فحبيت يعيشوا هاي التجربة ومنا يتعلموا يشيلوا مسؤولية حدا ما عنده قدرة على الحكي وعلى التعبير، ويحاولوا يحسوا فيه بدون ما يكون عم بيحكي يعني. وأنا عندي قطة، أول قطة توفت صار لها سنة تقريبا، ظلت عنا شي 7 سنين ونص، يعني كانت أغلى من أولادي. توفت بمرض، طبعا مرضها كتير أثر فينا نفسيا لحد اليوم يعني. بعدها قلت لأنه تعلقنا فيها عاطفيا فأنا ما بأرجع أجيب حيوان على البيت أبدا أبدا. ما طورت القصة 6 شهور ورجعت جبت قطة من عند صديق. طبعا ماديا القطط مكلفة، مرض صغير ممكن يكلف مبلغ محترم، وقعة مثلا بدها دخلت مستشفى، نومت مستشفى، إسعاف ليلي، هاي القصص كلها مكلفة. التعقيم يعني، بس بالنسبة لي ما بتفرق يعني، عن جد ممكن انه يعني اوصل لمرحلة انه ما يكون معي حق اللوازم يعني، تمن اللوازم الشهرية، بس انه تكون هي منيحة يعني، وفعليا انا هيك. وبالنسبة للبيت الموجودين فيه، هي شقة صغيرة 3 غرف ونحن 3 اصلا، ميلو القطة القديمة مخربة شوي الحيطان، الصوفايات طبعا جبتهم جدد بس خربتهم من تحت بالخرمشة وبرد الأظافر وكذا. ما بهم يعني شقد بجيب لها كنت ألعاب وكغتس بويموز وكذا، ما بتقرب عليهم يعني، وتركتها على راحتها. وكانت مريضة، ففي حالات عفو تبويل وقصص مرض يعني، وما تخليت عنها. ومين ما سمع مين ما أجل عندي كأنه مستحيل تتربى هيك قطة بالبيت، وكتير مؤذية وكذا، وهي كانت عنيفة شوي وأذتنا يعني. أي بس ما تخليت عنها لآخر لحظة يعني. القطة الجديدة عكسها تماما، بس خربت البيت أكتر خلال فترة أقصر بكتير. كمان ما عندي مشكلة، والبيت حرفيا كله على حسابه يعني. أنا القطة بالنسبة لي هي صاحبة البيت، هي هيك بتعاملنا إنه هي صاحبة البيت ونحن ضيوف عندها، وأنا بالفعل هيك يعني، وين ما بدها، المهم هي تكون بخير وما تأذي حالها. فبحاول بس إنه ما تطلع أماكن عالية بالبيت، أسكر لها الشغلات اللي ممكن تأذي حالها فيها يعني، أسكر باب المطبخ لأنه بتطلع خزل المطبخ بتقيدنا يعني، في تقييد بالحياة مع القطة طبعا أكيد. السفر مستحيل إذا ما كان يعني، إحنا ما لازم نسافر كلنا مثلا، أو إذا مشوار قريب مثلا هولندا مثلا ممكن ناخدها معنا إذا حدا قريب من العيلة، أو ممكن ما عنده مشكلة مع القطط، بس أكتر من هيك صعب كتير. أول فترة القطة ميمي الجديدة، أول فترة ما كانت تقرب علينا، لسا كان كل شي جديد، البيت جديد، وهي كانت بعمر 9 شهور، ما كانت صغيرة يعني، فمتعودة على شي معين وبعدين جت لعنا. فطولت فترة لقت ما قربت علينا، لقت ما تركناها على راحته طبعا. وأحلى شغلة إنه بس بدنا ننام مثلا تختار هي وين جنب مين بدها تنام، فبتبلش تخرخر. هاي الخرخرة هي دليل ارتياح يعني، دليل أمان، هذا الشعور يعني لا يوصف. العلاقة مع الحيوان فيه عطاء أكتر من الأخذ طبعا، هنن بيعطوا كتير مشاعر حلوة، إنه يعني الواحد لازم يكون مسؤول رقم واحد، إذا الواحد غير قادر على المسؤولية كتير صعب، لأنه هن المسؤولية يعني. إذا سخناني من البوسة بيبين، من اللمسة إذا في حرارة، مثل الطفل الصغير تماما يعني، بيعطوا شعور بالهيك بالرضا، إنه أنت عم تعمل شي منيح، شي كتير يعني حلو بهاي الدنيا اللي ما حلوة لحدا ضعيف يعني. يعني بجيب لها أحسن أنواع الأكل الصحية، بسألها دايما عن فيتامينات جديدة، الأكل البقرة دايما بحاول أتثقف بعالم القطط، إيش الأفضل إيش الأريح، لأنه هي ما بتعبر. بس أنا راضية يعني بالنسبة لي، لأنه يعني عاملة فوق اللي فوق الناس اللي بتعمله فوق الطبيعي، بس كتير مبسوطة فيها، وما بعتقد يعني حياتي تكمل بدون قطة معي بالبيت. حتى الناس اللي بأوروبا يعني بدهم بفكروا يجيبوا قطة، إنك تجيب قطة مثلا تتخلى عنها بعد فترة كتير صعب، كتير صعب على القطة، كتير كتير صعب. كان عندي كذا مرة قطة كضيفة يعني، أهلها ناس بدهم يسافرون، المعارف رفقات ولادي كذا هيك، وآخر قطة جبتها كان ما بدهم إياها يعني، إنه جبتها حطيتها عندي. القطة كان عمرها 7 سنين، فما قربت علينا أبدا، ضلت شي 20 يوم، ضل متخبية تحت التخت، ولا بتنوي ولا أي شي، بالزور تاكل يعني. كتير صعب على القطة إنه تتغير عيلتها يعني. بالنسبة للأشياء اللي كنت رافضة إنه قبل ما يصير عندي قطة إنه تصير بالبيت مثلا وبعدين سمحت فيها، هي تخريب البيت طبعا. ولادي أكيد ما هو مسمح لهم أبدا يخربوا شيء بالبيت عن قصد، بس القطة طبعا مسمح لها تعمل كل شيء، وهنا بيلاقوا تمييز طبعا، لأنه بقارنوا بين محبتي يعني إلها ومحبتي إلهم، ودايما هذا السؤال موجود، ماما بتحبينا قلنا أكتر ولا قلنا أكتر؟ القطتين ميلو وميمي بس بدهم يلعبوا، بس بدهم يجوعوا يعني، بس كانوا جوعانين. هن في بكون في نظرة حزن بعيونهم أحيانا، بس هن بكونوا مفتقدين اللعب، مفتقدين إنه نحن وقت الواحد بيطلع مثلا 6 7 8 ساعات برا البيت بكونوا لحالهم، فهن بتفتحي الباب بكونوا واقفين ورا الباب، بتنوي بتضل حوالي، بدخل المطبخ الحاني بتنوي بتنوي، بعرف إنه جوعانة وأصلا إلى أوقات محددة بالأكل طبعا. وهلا قطتي حامل فمقضيت اكل ونوم، يعني اللعب خففته معه لانه عم بخاف، لانه هي بتنط كتير وبتزت حالها بدون ما تنتبه يعني، فبخاف تضرب حالها. وبحضر لما كان للولادة يعني مثل الطفل بالبيت، بس هو بالغ يعني ما بعرف شلون. بس انا بالنسبة لي تعلقي مريض شوي بالحيوانات، بالقطط خاصة بالقطط، بحسهم لأنه ما بعبروا، ما بيقدروا يعبروا، ما يعني بدك أنتي تأمني لهم كل شيء بحيث إن ما بيقدروا يطلبوا يعني.
0: يعني لاحظتي داريا عن جد انه كيف من خلال التجربة اللي سمعناها قد ايه فعلا هالحيوان اللطيف قدر انه يغير قواعد العلاقة. منشوف انه يعني دائما هي الصورة التقليدية لفكرة تربية الحيوان، نتخيل انه الانسان بيحط القواعد والحيوان بيتعلمها، لكن مع القطة فعلا في شيء بيجبرنا على اكتشاف انه العلاقة بتقوم على شيء اخر، مش القرب دون تواعية ولا الارتباط من دون امتلاك. الحدود هون القطة هي اللي بتفرضها. نحن من ناديلة، ممكن تجي ممكن ما تجي، من مد ايدنا ممكن تقترب ممكن لا، منحاول انه هيك نحسس عليها، لكن القطة هي يلي بتحط قواعد اللعبة وهي اللي بتحدد الطريقة يلي نحنا لازم نشوفها فيها وكيف لازم نحنا نفكر فيها. فعلا في اختلافات كمان كبيرة بين القطط، بين شخصياتها، بين سلوكها، وكيف بتعمل هذا الربط مع علاقتها بالبشر.
1: يمكن لهيك حتى منشوف كتير عالم بيربوا قطط فبيقولوا لك انه ايه قطتي بتحبني، فهي ما بتكون المسألة مجرد اسقاط مشاعر على هذا الحيوان الأليف، بل هي بالفعل محاولة لحتى واحد يفهم علاقته مع هذا المخلوق. لكن بالفعل هي العلاقة بتكون بلغتين مختلفتين، فنحن كبشر بنعبر بالكلام باللمس بالنظرات، بينما القطة بتقول شيء كامل لكن بمجرد أنها تختار يا أما أن تكون جنبك أو بالفعل بلحظة معينة بتبتعد عنك وبتتركك وبتقعد لحالها. أجمل شيء بهذا التقارب بأنه ما بلغي المسافة بيناتكم، القطة مرتبطة فيكي كتير وبالوقت نفسه بتحافظ على مساحتها الخاصة، وهون بالضبط يكمن جوهر هاي العلاقة، وإنها ما بتحتاج إنها تتخلى عن استقلاليتها لحتى تكون قريبة منك. وخلينا بهاي المناسبة ناخد كمان مداخلة من أحد مربي القطط ليحكي لنا عن علاقته بحيوانه الأليف.
3: هلأ من أيام سوريا كنت متعود دايما على وجود القطط في البيت كأنها جزء من تكوين الذاكرة والمكان، وانجذابي إلها بصراحة بيظل شعور غير مفسر، يعني سحر كائن لطيف وهادئ بيفرض حاله بدون إزعاج. اليوم وبالغربة بحس وجوده بيعمل توازن نفسي حقيقي ويمكن يملى الفراغ اللي تركناه بالبلد. والعلاقة بيني وبينها غريبة جدا، يعني لدرجة مستحيل تنام إلا بجنبي تماما. أكيد مسؤولية يومية وتكاليف مستمرة بنلتزم فيها، ولكن بشوف أبدا إنها مجرد قرار تحكم باختياراتنا وبيوتنا وخياراتنا القادمة. وأنا برأيي يعني قد يبدو ظاهريا إنه المسؤولية كلها علينا، بس بالحقيقة الأخذ والعطاء النفسي اللي بتقدمه بتقدمه لإلنا القطط بيخلينا نعرف كيف بتعوضنا عن كل شيء عم نخسره، لأنها ببساطة وبكل صدق وأمانة بترسم معنى الدفى بأجمل وبأنقى أشكاله.
0: شوفي داريا، قديش القطة ممكن يكون في إلها كمان تأثير نفسي علينا على حياتنا. هلأ طبعا القطط مستحيل تكون بتعالج مشاكل، ولا يمكن تكون بديل عن العلاج النفسي أو حتى الرعاية الطبية لما نكون نحن بحاجة إلها، لكنها بالنسبة لكتير ناس مصدر رفقة، بتخفف الإحساس بالوحدة، بتعطي هذا الونس اللي نحن بنحتاجه بيومنا، بتضيف ليومنا روتين، مسؤولية، شعور بأنه في كائن آخر عم بحاول يشاركنا هي المساحة من الحياة. وأحيانا بتكون قيمة وجودها بأبسط التفاصيل، لما بتجي هيك المساء لعنا، بتحاول أن تلعب معنا، لما بتراقبنا، لما بتتحرك وهي بالبيت ونحن قاعدين نحن اللي عم نراقبها. هاي اللحظات يعني ممكن أنه فعلا تسحبنا من التفكير المتواصل بمشكلة ما، تشتت انتباهنا لشيء أكثر إيجابية وأكثر سعادة ومرح.
1: بالفعل، وملاحظ هذا الشيء بالأخص بالغربة. نحن بألمانيا قديش في عالم صارت تربي قطط لحتى ما تحس بالوحدة وتلاقي رفيق دائما ناطرة بالبيت. لكن لازم نعرف أنه القطة مانا وصفة للسعادة، هي نقطة بتستحق أنه نوضحها. وجود حيوان أليف بالبيت يعني أيضا مسؤولية حقيقية، يعني أي مرض مفاجئ بتبعه زيارة لطبيب البيطري، مصاريف زيادة، تنظيف ومسؤولية بعد أكبر. تعي بقى إذا بدك تفكري وتسافري وين بدك تحطي هذا القط. أحياناً هذا الشيء بيسبب حتى قلق مستمر. منلاحظ هذا الشيء بيأثر بعد أكثر على الحيوان الأليف في حال غيابك عنه وصحته بتتغير. لذلك ربما القول الأدق بأنه القطة ما بتخلي الحياة أسهل، لكنها بتعملها مرحة أكثر ومختلفة، وبتفرض إيقاع جديد على حياتك، وبتصير حتى جزء من الأيام المنيحة والسيئة. عبارة تعطيني القطة طاقة إيجابية جدا مفهومة ببساطة وببعدة وعمق العلمي. ربما المقصود هو أن الشعور بالألفة والراحة ووجود شيء مألوف ينتظرك دائما بنهاية اليوم.
2: القطط أطباع مثل البشر، يعني كل قطة طبعة شكل. قطتي القديمة ميلو كانت كتير عنيفة، يعني كل الضيوف اللي اجوا لعندي ميلو مخرمشتهم. ميلو كنت أخبيها بغرفة لحالة إذا حدا بده يجي لعندي، ونحن لحالنا بالبيت بالصالون. يعني لحتى أولادي أذتهم، خرمشتهم يعني وعضتهم بشكل مفاجئ بدون أي سبب، يعني حتى لي كمان ومعلمي على تحت عيني، يعني نزلت لي الدم، دخل الدم جوا عيني وفكرت عيني راحت بس ما في علاج كان. وتنقلت بين كتير أطباء وما عرفوا ليش، يعني إنه هي هيك طبعا هيك يعني، أو السبب بالآخر يمكن طلع لأنه كانت مريضة ونحن ما لنا خبر، ولا حتى الأطباء كانوا يعرفوا، بس ما تخليت عنها. والولاد كمان يعني مستحيل كنا نفكر انه نتخلى عنها، مستحيل يعني، حتى لو اذتنا يعني تعودنا عليها، صرنا نعرف مثلا اذا نحن قاعدين مثلا ملتهين عنها انه وينها هي عشان ما تجي فجأة مثلا او هيك. كتير غيرت فينا شغلات، يعني القطة كتير بتغير شغلات بالطباع فينا، بالاشخاص اللي بالبيت، بالعادات اللي بالبيت، وبشكل عام الحياة كلها بتتغير بوجود قطة. بس القطة أو القطة توفت أو توفى كتير صعب، كتير كتير صعب، يعني مثل كأنه حدا عزيز عليك وتوفى. أنا هيك بالنسبة لي ذكريات كتير كتير، كبرت مع أولادي، يعني جبت عمرها شهر وكبرت مع أولادي حرفيا. حتى الدفن مكلف، في أنواع كتير للدفن، لا مو كتير يعني، بس في قبر عادي، قبر أغلى، كل 5 سنين لازم واحد يجدد الدفع، الاعتناء بالقبر مثلا، يعني في قصص مكلفة. الحيوان مكلف، التأمين ما بيدفع كل شيء، التأمين دايما بيتحجج، التأمين مو إلزامي للقطة طبعا، بس الأفضل ينعمل تأمين. في آخر فاتورة عندي فاتورة مشفى مثلا كلفتني 1100 يورو 24 ساعة، التأمين رفض يدفع، طالع بند بالعقد وما رضي يدفع، وحاليا بعتت إيميل وعم نستنى يعني بركي يدفعوا جزء حتى. فالقطة مكلفة بس، والمشاعر اللي باخدها منها يعني هي هذا شعور الرضا، انه هي انا يعني معيشتها احسن من عيشتي يعني ببيتي، بس معيشتها هيك كل شيء 5 نجوم، يعني شعور كتير حلو ما لا يضاهي شيء يعني.
0: من البيت رح ننتقل لمكان تاني ومختلف تماماً، السوق. نحنا منشتري للقطة الطعام، الألعاب، هذا العالم الكامل يلي نحنا بنخلقه حواليها من الخدمات والمنتجات والتجارب. اليوم في يعني ما بعرف إنه اليوم حتى صار في مقاهي للقطط، صار في فنادق وخدمات رعاية، منتجات مخصصة، أماكن مخصصة لحتى نصور القطط تبعيتنا، نعمل لها محتوى على السوشيال ميديا، وحتى تفاصيل البيت كلها اليوم صارت مصممة حول وجود هذا الكائن اللطيف. ومقاهي القطط حقيقة يمكن هي تحول حقيقي ومثال قدي انه في اشخاص عن جد بيحبوا القطط تبعيتهم، يعني بيحاولوا انه يقدموا لهم عالم من الرفاهيه واللوكسوس، ومستعدين يدفعوا مصاري مقابل هذا الشيء، ومقابل انه القطه تعيش هاي التجربه ولو لبضع ساعات. وهون الفكره انه انا عندي حيوان، لكن انا بدي هذا الحيوان تبعي يعيش تجربه مرتبطة بخصوصيته. القطة اليوم ما عادت مجرد فرد بالأسرة، صارت جزء من صناعة كاملة حول أسلوب الحياة يلي نحنا بدنا نربط حيواننا الأليف فيه.
4: هلأ أنا في فترة سنوي اضطر أنه يطلع برات البيت يومين لأنه كان مريض، كان في شيء بالبيت ناقص، كانت الروح ما أنا موجودة ببيتي. لما أرجع على البيت بهدون اليومين حس أنه أنا ناقصني شيء، ما أقدر أقعد بالمكان اللي بيقعد فيه سنوي، حتى أنا ما قدرت نام بالتخت لأنه سنوي بينام جنب راسي، فما قدرت أبداً على هيدا التفصيل. بينقص روح من البيت، للأسف مات عندي قط من القطط. الفقدان كتير صعب، وبتحسي أنه جزء من البيت أصلي راح، ما بقى بيعيد تفاصيل وذكريات جديدة بحياتك، فهذه حقيقة مأساة لما بيكون في شيء من القطط أو الحيوانات غابوا عنك.
5: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.